إلى يوم نفخ روحها سفاهة والويل والكرب مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ روحها سفاهة والويل والكرب مدالنا بلادنا بلادنا بلادنا